0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: 18 сағат 38 минут. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір оқшам намаз уақыты.